ناي أدوناي راح يحنون يرس الطيب راح حس حس اللي أنا فيه صورنا فيش حتى آوين قيم سلحت العبون ونحطتين ونحلتان راح ملاين كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان راح ملاين كلاك يا ميد إسحاق عقيدان راح ملاين كلاك يا ميد يعقوب شليمان راح ملاين كلاك يا ميد موشى نبيان راح ملاين كلاك يا ميد هارون كهنان راح ملاين كلاك ذو تدوسف صديقان راح ملاين كلاك يا ميد داود ملكا مشيحان راح ملاين كلاك يا ميد في نحاس قنان راح ملاين كلاك صلو تهدي شلومو ملكان راح ملاين

كلان راح ولا قال يوتاغو فروكلان راح ولا دينا الابيك لنهوران راح منا دينا دي حيطة بجزور علان راح ولا درف شوي علان راح منا ولاتي براك اولا نبيشين منان راح ولا دي واخشري علان رحمنا الاخوان حبي اسلام رحمنا حشوب على توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان راح ولك وصحم تبروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان راح ولا مخلص وكل حبين ولا ويان راح منا نهر توبا خنهار علان راح منا سعيد وسامي خبلان راح منا ودي منا تالي طال راح منا بتاح شميال سلوتين راح ولا سلوت انا كبل براوان راح ولا كبل سلوت وعودين بعيدان عكتين راح منا رحم عن نشمتين راح منا شتت افتايت علان راح ولا توم روزاخ راح ولا من الدر ركام من كماخ راح ما كان قيامه نتلقى سامخين

البحر ويعبر أدوني على الفناء ويكرم أدوني أدوني إرحي حلوم إرحي حسن حسن ألفين فهونا في الحق ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين ساكنوا بفينو حتانو اللي رحمها معلان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سؤال الدلامة إيوة دعلينا كل حسن في ستان مال يستين علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ببك شوال من لفنيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ومتنهر بحسدوت الابنوت عمو معدين ريشون ريشون باب محيلا حتى ايم سلحة لبقو شعيم وخراتم لهم قمت ايل ومتان ونوت روش اسر زخولا

بسك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تيمك اشتو امك كربي مرحامي وعماخ حيم طويم شان وامك كيمك ورحمي عماخ صدقا وحسد سيمان ولما نشميخ أنا دوناي لهنم لابوتنو السر ممنو بطنو بتخلا مخاب إسرائيل بخلا مكم شهيم دمر وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيت مقفة من ستان ويسرارا وحلا إمراعي.